0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولات نينوى قصته ايضا جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق فمن كبرت وياه هذا الشيء تعلمته وياه وايد شغلات بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليوم اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات انا مخرج كنت صغير حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: ما في كلاوات
1: لا كلاوات لازم تسوي كلاوات
3: كان جواب طويل بس ماشي والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره اجت على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسمتها انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم على الفكره اكثر اللوحات رسمتها انه لما احيانا اقرا لي كتاب او اقرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه انه مثل ما يقول ارنست هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي انتظر الشراره الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او شيء فانا هذا النص اخذه من الكتاب او من الخيال اروح اخذ لي ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف من ناحيه ما خيال لحالي يبني حالي لحالي وداخل بعد لوحه هي هذه الصوره الخيال اللي اخذت من الكتاب
3: حلو عجيبة عجيبة
1: جدا
3: وال اللي يجي بعده إيمت تحس مثلا اللوحة اكتملت أو إنها خلصت؟
1: لما اقتنع فيها انت شو اقصد؟ يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكرة زيادة عن اللزوم او اذا احس زيادة عن اللزوم انه فيها الوان كثيرة او شيء بحس هذه الفكرة مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحة واحس انه هذه الفكرة وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشرة جدا لكن لما اخليها مميزة صورة لحد معين أفكرها مو خطر ما أقدر أجيس ما أقدر أجيس آخر شيء لما بدي أغير فيها شيء ممكن أطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز أكثر لكن الفكرة ما أقدر أغيرها إذا غيرها راح تصير مباشرة جدا مثل ما تكون أحيانا الرواية والقصة قصيرة جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد طويل جدا والقصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما تقول
3: هيك وفين الجواب 100% السؤال بما انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكره عن هذه اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
3: كمان
0: يا لطيف Das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt. Fairuz, ich verabschiede mich.